0: مكمكلوخ تانوق نم تاتيقخاني لاشخ
1: خاخ
0: اوكو انغلغا مك متخ توف تانوق نم تاتيقخاني
1: The rain left a big puddle in front of my house.
0: خاخ لخ خاخ لاخ لخ خاخ اوكو انغلغا مك متخ توف تانوق نم تاتيقخاني
2: متخ متخ لك
0: متخ متخلق
1: puddle
2: متخ متخلق
0: متخ متخلق puddle
3: Thank you for participating with KYUK's Yupik Word of the Week.
4: Keep up to date with all things KYUK by following us on Instagram at KYUK Media and liking us on Facebook.